الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عنهم. خرجت يوم السبت 8 لخدمة المختار في شهر صفر. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب نسندات سنو بولم سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكل خير خديمه شيخنا شيخ أحمد بن خادم.

0: warma mu bolé ko soxnam su tud ana fay mu di ko togal yalna yalla xey ko fay borom ndaram dakaru dali koy walu bu tud capitaine su janan ko molu rek la don bëgg
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima mubarakul libtida maymunul iqtida alhamdulillahi alladhi yusalli ala nabiyil muntaqal musalli alhamdulillahi alladhi yusalli ala nabiyil muntaqal musalli salla wa sallama alayhi allahu fil ali was-sahbi wa mawalahu wa amara al-amlaka aydan bis-salah alayhi zaidan bidhalika ula thumma ilayna wajja al-khitaba takarruman wa anfusan ataba فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثال يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصلي يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برة ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وسنتني عن مرض وألم ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز صلبا لي ولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والدور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات نامية عني مسافة السلوك طاوية ولي أمداحي جعلت كجهاد كل مجاهد هديت ذا اجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من عبدا ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المراما ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعل والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لوم وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة وشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وجد من حسد وشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وجد من حسد وشغل عداك بعداك وصرف قلوبهم عن در ذي تعرف وصف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى وشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفضي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت الخديم واجعل به خطي سرورا أبدا بجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيا وصالحات لا تزال ناميا واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعل وارفع كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد بشرت بشر القوم وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله للتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا. صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قدت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظكم. واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك. والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن. يا الله يا صمد إنك الأحد وقدت لي جودك من يوم الأحد. صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور. واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور. قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش. يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير. أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا. من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا. أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب. لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان. يا خير من إليه تمتد يد لانقاد منك للجنان الأفيد. يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا. صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحسان. يا من به نورت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجزي به عني والديا يا من به أمري رممت طيا. واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا. وصلي يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا. بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه. وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك. وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام. وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر. واجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة. واجعل حروف بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارفع لمن بها يصلي ذكره ودبر له الخاطر واشرح صدره. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي، صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من به لي أضيت عربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا، يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قدما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد. يا من مدادي جعلت قدما من معه قد شهدوا من قدما، يا من مدادي جعلت قدما من معه قد شهدوا من قدما، يا من مدادي جعلت قدما من معه قد شهدوا من قدما. الصلوات جعلت طاوية عني المسير لرضاك حاوية، به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح. إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله، ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت، وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب. فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما، يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي، وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد، واجعل قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل. وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي. وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من محى توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب، يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع من كذا اقترافي، وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر. لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني، ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهبليا، سرا به يغبطني من قبليا. وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من شقاء ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافيا النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل بي بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب ولي الصف مالكي أنفاسه يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا غواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي سنت لي مختاري فسرمدا عني صل بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كاف القلى مزحزحا جميعهم لغيره وذلك الشفيع ابن خير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنت عصراه على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليعب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك ولتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يلا وصل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه.

في الحال والمآل، واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي، وارفع جميعها.

قبل وكنت لي بمخجل النفر. يلا وصلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلمه. قلبي بجاهه وكلي سلمي واشهد لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقدبي لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مذيل الألم. يا من جزاؤه العدا أنساني وغرهم يا واهب الإحسان. صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاهي مقدماتي لديك سرمدا معظماتي. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كشفت ظلمي كما به محرت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفانيهم سوى. وأيس الشيطان والقبيلة مني وهب للعلم والقبول. واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى. واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليرب تعظيمة. رب لي تعظيمة جميع حرمات الله وفني الشقاء والندمات. ود جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل. ود السحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن. بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرض. خذ لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا. وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما. وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام. وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب. بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيعا قد أزال الكدا. وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم. وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وابلي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى. وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاهي الشهور والسنين لي شواهد وارض لي الفنون. ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام. ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان. وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري. واجعل قلامي وملادي هادية هداية للعقلاء بادية. واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات. آمين يا رب.

0: bila qadar aw afatin ya man bi yajri al qadar wa salli ya ahadu sarmadan ala sayyidina alladhi rafa'ta fa'ala sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wal yahbu tawhida kulli mursali wa kulli sahibin wa khatti asili wa jal kitabati ila allahi ahab min kulli khattin wa ila al mahil ahab wa jal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida wa salli ya latifu wal tusallimi ala nabi'i wal rasulis sullami sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wal tufi abdika al khadimi wasrifi lighayrihi ma sa'ahu yansarifi wahab lahu lutfan jamilan wahabi lahu muradahu bighayri lahabi wasif bijahil muntaqa lil umma ighathatan takfil adha wal ghumma laysa li ummatin nabi siwaka ya wahidan aktarta li jadwaka laka tawajjuhiya fi dal yawmi atulubu khayraka li khayril qawmi wajjihlu ummatin nabil mushafa'i salli alayhi mughniyan ammi difa'i wal tughnihim bika anil ma'asi wal takfihim darara kulli aasi wa salli ya latifu ya ahadu ya hadi ala khayri muti'in hudiya sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wahab liya al yawma bihaqqi llahi subhanahu wa bi rasulillahi ba'da salatika alayhi bisalam anni mawahibal jamili wassalam bila takallufin wala tazalluli ya khayra raziqin wa khayra munjili ya allahu ya rahmanu ya rahimu ya man bi karimin nafi'in qad summiya salli salatan tajibu al makarima li khuluqi tuzahihu al maharima ila siwa qalbi wa qala bi ma'a ala alladhi khayra al mazaya jama'a sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa qud lahu khayra salamin la yarim يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن صلي صلاةً لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظم يدا سرورا له ومن يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تطلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم خطيا على رضاك قد أرحت مطيا ليقطع ما كنت أرو مجذاب يا من كفاني افترى وكذاب يا من كفاني الشقى والقصدا ولم توجه لجياتي حسرا يا من كفاني الشقى والحسدا ولم توجه لجياتي حسرا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صلي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارد عن الصحب بكم والتجهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثة البشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأسياء الأطياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكرى كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام طارد كل حسود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه الأذى لي أبدا
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به

فارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ما بال النسوة التي قطعن أيديهن

0: صدق الله العظيم.
1: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف مرحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. رب أدخلني

هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف مرحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. رب إنهن أدللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب أني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق. ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصديا نتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا

منك إلي للتعين، فقمت مجوبا إليك منك، بك عليك ورضيت عنك، مفوضا مسلما إليك أمري، مهاجرا لما لديك، ثم إليك لا إله سواك، قد زرت لما لم أجد شرواك، وجدت لي اليوم بخير منني، وقدتني إلى اقتفاء السنن، من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس، وكدت للأمداح والإطراء، أزهد في التأليف والإقراء، وفي التعلم وفي التعليم، وفي اشتغال بهدى المعلوم، فقلت ذا شكر وذا توصلي بالمستقبل.

أمد هواي قللا منامي. يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات، وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك ركونا، وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى. يا غافر الذنوب يا قريب، إني عبيد ها هنا غريب، لأبي ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع. هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة، هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم، ولكشف الليل والبهيما بحرمة المحبوب إبراهيما، وليسك خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب، وسفني في باطن وذاهر، وارحم بي الخلق بحق الطاهر، ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية، وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا، وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة، وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة. صل على أبيهم والآل وصحبه ولاستجب سؤالي، وكن أنيسي واحمني من الضرر، ونجني من اقترار وغرر، ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار، ونجني والمسلمين من بلاء، والتقي جثماني.

اختاروا دنيا وأخرى خير ما اختاروا واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى ولتكف عنا الحينا يلا أخو يا ناس

الجملة حجم وغرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل السلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي بخير منا وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على زوجة وولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وسل

فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ذنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذاي يا رب أمين واجعل بناعي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بناعي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بناعي بناء الاهتداء ولتكف عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبي الباغين في الأوتان ولتكف عني كل شخص لم يرد وجاك فاصرف سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعلم من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على

عنك بي ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيري وكل فتني والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض ترا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما

الفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتغرما بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما

بجاه ذا اليوم وجاه مولد في فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد.

ولتكف عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دهبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص محولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكثر اللعب فإننا

بيسلك أن اليوم أنفع تريق بحرمة المشفع المقرب ولا لواساب وشار الرجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالعق والتوفيق بحرمة

حرمة الحسن والحسين معا، حرمة كل من إلى السحب جمع، وحرمة البنين والبنات، وحرمة الآل مع الزوجات، وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك القر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت المقدس العظيم، وبمدينة رسولك الكريم، وبيتك المعمور يا رب، وما يزوره من ملك فوق السماء، وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصع، وجاه كل من إليك ينسب، هب لي ما منك جميعا أطلب، ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيز، فلتجمع

هب لي في الدار نسيتا يعتني. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا.

قلت فرقا بيني وبينه سرير أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسن

وأنت أسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماي ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب ودفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دجع وذي قيام وشر من ينفث في الوقود وشر عاس

وكل جبار وكل جانب وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جان ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسود النية وأيدني أبد وتهير القلب وصحح الجسد وأبلي القيام في الليالي والصوم في النار بالإكمال وخلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكر

واعتبرني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخ الخدم وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق.

والإياب ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحجر غدا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحجر غدا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وافذا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلك مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو دررا ولتثبتا حبك في فؤادي وأب خير الخلق في تمادي وأبالي وصحبي جميع ثم تحب

ونجني من شر كل مجرم وارني بطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والردوان والاستقامة على العبادة والكشف والقيان والسعادة وأصلح الأمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيهم واقبلت بهم واغفر لهم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتبهم واغفر لهم واجعل لي يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي تاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا

ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة ونياتك مريد ومنفعا لكل ياد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بنوف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومدلبا لتاعة الرحيم ومهربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع طير العيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء داري واغفر لمن بلغ بناءه الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من عانوا على بنائها الذي بفضلك اغتلى.

ورحمة بلا انتهاي ورزقا جعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد في بغلم ينفع ولما تسيت بقلب يخشع وليفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنفس ركابة علي مع جملة أهلي يا سمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وامرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والردوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجم من بدع وجلو دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التزويب والتفهيم وجعلوا مسكن خروج من ظلم للنور واكفعلوا كل من دلم وجعلوا دأبا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتداع وجعلوا يا رب يا أبا مسكني في أرضنا لك وللماء السني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريمنا منا وكن بإذنه كفيلا دامنا واجبل الخير من الجهات الست وفيها عن الآفات.

فايق الخلق ما عندي قهي نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا دنيا يا ما أخرايا فديما نزر في الرزايا وزر عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودوما يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما النصر مدى على محمد وسيلتي لك وليعبدنا الخير.

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقل في دمه دار متسما به

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر.

0: tal sesin lay wax ay xama nanga legi ci ki yoy dañ koy seddel nak njumte yoy da ci am njumte yo xam ci walu tarikh la manam ñu ne señ bi ma ngi bërepp sangam at sangam fekk ci bobu at mom señ bi nekkut fa wala ñu ne señ bi ma ngi jëflante ak diw sangam fekk fa koko faatu na bu
1: yaa Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

والسماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

0: العارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: دي سانتي يالا نك وير شي كاتكو ماغ جي ني دون تيرو با دالال كو با تولو شي ديكو غي موي بيس بيغا خامني شي لا سيرن بي غينون في شي كرم غي شي مباكي باري ديم لغيلي يونت بي صلى الله عليه وسلم با ندام لو ري لي مو ام كو شي ووجو شي ني دا فا بغي بيس بي سا بو نيوتي كيب كو خامني مبيكتيم سا بيغا dal ko sant la sun borom bokki tay nak ñu ngi am mbekté mu reuy di dalal ci sen télévision Assemblée TV borom xam xam di chercheur di gëstu kat bu mag di bind kat tamit muy Serigne Fallou Mbakarou Diss muy économiste doon ko xamné expert la en coopération internationale ñu bëgg waxtaan ak mom tay nak ci ay patch yaatu mu jëm ci bilan magal bi waye itam enjeu ak perspective yi nga xamantene bi magal gëna koy générer am sur le plan économique
2: barké borom Touba khala cheikh ibrahima djoubul mashari fi madhi cheikh al khadim wa lahu aydan min al basit ya sadatan qadatan bil ilmi qad sadu kull al ibad wa dinillahi qad shadu رهبان ليل مصابيح الظلام لهم في الصبح والمسي أذكار وأوراد يطلون دأبا كتاب الله ثم لهم إلى المساجد ترداد فترداد الإسلام دينهم والشكر ديدنهم والصبر عادتهم والكل سجاد هم الجبال الرواسي والنجوم هدى مَلْغَيْسُ إِنْ جَالُوا وَإِنْ جَادُوا وَهُمْ شِرَافٌ غِرَافٌ مِنْهُمْ بُدَلَاء وَأَصْفِيَاءٌ وَأَقْطَابٌ وَأَوْطَادُ الْغَوْسُ سَيِّدُهُمْ حَقًّا وَعُمْدَتُهُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَهُ لِلْكُلِّ إِمْدَادُ وَلَا نَفَعْرِهُ فَهُوَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مَنْ بِمِثْلِهِ قَطُّ لَمْ يَسْمَحُ مِيلَادُ عن السلام خديم الحضرة النبوية الذي فضله لم يحصي التعداد العلم العلم الفرد المبارك من به تفاخر آباء وأجداد مجدد الدين هادينا وقائدنا من لم يزل بقضاء الحاج يعتاد مبتغيا وجه ربي ما له غرض سواه لله عباد والزهاد يا شيخ إنك بين الغر واسطتي لا يطبيني عنك الدهر أغياد وأنت بيتي وركني والمقام معا وزمزمي ترتوي لي منك أكباد وأنت لا شك مغناطيس فائدتي شوقي إليك وحب الدهر يزداد قد راقني حزن أوصاف قسست بها ورق لي فيك إنشاء وإنشاد رعى المهيمن أوقاتا أراك بها فإنهن لعمر الله أعياد إن لم يكن لي أعمال لآخرتي فإن حبك كاف وهو لي زاد إن لم يكن لي أعمال لآخرتي فإن حبك كاف وهو لي زاد
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بك جلدي بك طالبي sen bokum julit sen bokum talube makhtar kebim cheikh salih xeyseti ci atub asmadia and feek yeen ci tere cheikh ibrahima djobul mashari bi andon ak yeen don ko firi di nuyo kay siar sahib al fadila cheikh mohammed al muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla dikit ak njabotou cheikhul khadim gep waye del souwat ci at bi nuyu cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib diko ziaré bu baax di nuyu itam ñi nga xamne ñi ngi top téré bi and ko ak ñun tay nak ñi ngi ci Bahrul Basit xet midi 112 xassida gi di 35 muy fanwer ak jurom bahru bi di Bahrul Basit teggo mustafhilun fa'ilun Cheikh Ibrahim ngi ci wax nan ya sadatan yenu sang muy yen ay sang qadatan ñu di ay njit sang yo xamne ay njit lañ qad sadu sangé nañ nak bilil mi ci xam xam senuk cang ñom cangu xam xam la sang nañ ci nak kullal ibadi kep ci jammi yalla yi waqad shadu tamir mom yekati nañ yit dinallahi dine yalla ji sangé nañ ci xam xam yekati dine yalla ji mu jëm kaw ñoña nak ruhbanu laylin labbay ak lendem lañ muy ni labbe di jamo ci biiru jamu kayu yalla am bu gudde non lañuy mel masabihu walami lampi ak lendem lañ bu lendeme ay lamp lañuy doon te moy bu reer amé rek ñu andi xam xam muy leral lahum yena len ñom gaayu bax yoyu adhkarun ay zikr wa awradun ak wird fi subh ci suba wal musyi ak ngon suba ak ngon dañuy saxo zikr ak wird dañu bax ñoñu yet luna danañu jang da ban fawu kitab allah tere bi yalla ba fo leen fekke ñi ngi jang alquran thumma lahum top ñeel na leen tardadun ak demaka dik fatardadun tep top ak demaka dik ilal masajid jëm ci jakkaya fo leen fekk ñi ngay jabanté ci jakkaya atardad moy ak jabanté maron tardadun ak jabanté fatardadun top ak jabanté ilal masajid jëm ci jakkaya liñ baxo moy jang alquran ak yaale ci jakkaja alislamu lislam dinuhum moy seen diiné

العلم النافع بل أدب المرضي أكتك جنيونو جرم السمدية تي في دي سين تلفزيون بيغا خمني دفتن كليبم تنجان غالم شيخ الخديم أقوات بيغا خمني fa teunku ci ñetti tombi al asmadi al ilm an nafi' de xam xam bu am jariñ wal amal salih ak jef ju bax wal adab al mardi ak teggin yu nu gëre

يا خير الراعي يا خير الراعي يا خير إليك بمن لديك مسلم عليك عند الرماي عليك سلم دأبا وكرم من بك عظم ولا اعتماي بك أخود بك أوفيد يا من ذوي

قبل ناظم لداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.